0: زدتكو لا تمي اودر بتيما متم لكلبي تملي تشبستكي تشبابتشي يدل توي باتو يسي ياسن تشبشكي زنيما سنتم لسشانكم
1: دينيس اوديتش представля Janezi 3 Gremo na veselico. Aleš